0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصص بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا العملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: من دمي أغنى
1: وحبك يهدي ومن ظل حماك الخال والمولى.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
8: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
9: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: أه هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
12: Here we play with friends
11: and learn new things every day.
12: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: ألو،
15: هيا عطوا ولدي أختي.
14: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
15: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: هيا المستشفى،
16: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: بس عاد معي أمي مريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
16: الآن مثل الريح.
17: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
18: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بونجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
8: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
7: في أيش متخصصين بالضبط؟
8: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
7: لو اضطرينا العملية جراحية؟
8: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
7: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
8: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
7: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
8: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: ماشي كل يوم؟
11: أيوة.
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: ايش هي؟
10: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
12: قسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001077 أو 777921435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز: 77-99-99-719.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة النقص ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: هيا المستشفى،
12: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي ومريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان.
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان.
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان.
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان.
17: من زمان.
15: حلويات وبيتزا ومعجنات.
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان.
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
14: 772-238-378.

0: ABC Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
0: شايل كابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
10: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
11: فعلا إنه سوبر داك.
10: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. إذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية، وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
15: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
17: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
16: في أيش متخصص بالضبط؟
17: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
16: لو اضطرينا العملية جراحية؟
17: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
16: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
17: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
16: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
17: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
16: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
18: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
19: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصال لحم،
4: أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby don't hurt. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Radio Delta.

0: الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
7: مجموعة الكابوس.
8: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070، أو 777-921-435.
10: كل يوم في هوا
11: وانت ماشي كل يوم.
12: أيوة،
11: لازم تاخذها كل يوم.
12: ايش هي؟
11: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
13: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
14: يا طعمة
11: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77 58 شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير
2: يا صباح الأنوار،
3: طيب الله صباحكم،
4: أسعد الله صباحك،
1: وطيب الله صباحك،
5: يا صباح الرضا،
1: يا صباح الخير،
6: يا صباح الفل،
0: يا صباح البن بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
13: Hey, welcome to our shop.
14: Do you have excellent sports clothes?
13: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
14: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
13: Oh, really? Where is that school?
14: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
13: Oh, really? Is it a good school?
14: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
13: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
14: Yeah, you can.
13: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
14: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
13: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
15: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: اسماك وجمبري بجميع انواعها
7: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
8: من زمان
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
7: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: ألو،
1: هيا عتولدي يا أختي.
0: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
1: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
2: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
1: هيا المستشفى،
2: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
3: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
0: يا سلام سلم.
2: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: بس عاد معي أمي مريضين،
2: نشلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصصات.
0: خلاص جاي لنا.
2: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
1: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
2: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-377-88.
5: Radio Delta

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصص بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحد أحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة سع الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it. Radio Delta.
10: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
11: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا
7: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
11: معالجة انسداد وتضييق تعلق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: كده أنا جوعة.
17: كباب لحم، كباب دجاج،
18: أوصل لحم،
19: أوصل دجاج،
20: وشيش طاووق، خيال. What is love?
16: Baby, don't hurt. كده جوعة.
21: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
22: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
23: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة. هناك ناس بيرسلوا رسائل انه الحلقة بتعاد اكثر من مرة، يعني لا اكثر من اسبوع. هذا واقع، اقول لكم انا ليش. مش قصور على اساس من الدكتور او كذا، او الاوادم مش موجودين. انا يحيى صلح قدني كاره العمل في الاعلام، واقسم بالله لو لا ان الرجل هذا بيقدم خدمه للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي واشد مني ضعفا في المعيشه، والله ما اطلع، والله ما اطلع، لكني بين اطلع. فلذلك اذا واحد سمع حلقه اعيدت اعرف انه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح، والذي ما اطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بتندقها على هانك. ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش؟ ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على اثنين ثلاثة يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المزمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على اثنين أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة، المرة الثانية يجي وقدو بيخطع رجله، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم، وبتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا علاقي ما علاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للمه، ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا، وفي عندنا ثروة، عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلومتر؟ يقول لك عشبة أبو علي اليمني. لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش؟ قدو الحق. ما بتفعل أنت؟ أنت تفرح من قلبك، فما بالك أنه أنا سبباً أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج وأنها بخيرة، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوال استديح يجي. فيسعدني ذلك، وأنا بين أجي أنقلها. لذلك وجه للناس، عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قدو في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بالبح وتحس ببطنك هذا تشبج تضراكض درقد، وهي دكتلب كذا ودكتلب كذا ودكتلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال، بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس، جي يا أخي تعالج للقولون، تعال
0: تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر المادة لو قد عندك البروستات والمدري ايش ومرض نفسي وحالة عصبية تعال للمركز شرى لك دحفة من ما خلق الله بدون اي مدخلات كيماوية او مخدرة او مهدئة من الله سبحانه وتعالى فور واشرب وانك بخير وانك بخير بإذن الله وبقوة الله لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى
1: الباحث والخبير خليل
2: العنوان بيت بوس

0: حيدر المضلعي من جبل عيال يزيد من المضلعة.
1: حيدر يحيى المضلعي من المضلعة من جبل عيال يزيد. مرحبا بك عمران. ها
0: ايوه محافظ عمران تمام.
1: ايوه ما كان يعاني، ايش كان عنده هالمريض حقك؟
0: المريض كان عندي فقرات في العمود الفقري تمام، يعني هذا ايوه تفايق في العمود الفقري بتاثر على رجله ما بيصير يقوم من المر ولا بيحترق تمام. دخلنا عندكم الحمد لله وسلامه فيه يعني قبل يومين، والمريض بتحسن بيني وبينك يعني من احسن حاجه تمام.
1: نعمه الحمد لله. ايوه
0: الحمد لله. وكان قد احنا على عملي فين اقول لك اخذنا الاشاعات وطينا كل حاجه في مستشفى عمران ال 22 هذا 22 مايو حقنا المستشفى الكبير، واخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعه من جبل عيال يزيد من المضلعه الى عندكم بين اقول لك تمام.
1: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي كان يقول
0: كان قد عنده انزلاق وفقرات اسمه في العمود الفقري يعني مخفاضه بيقولوا له هذا مخفاض تمام.
1: طيب اسمعني انت بتقول والناس بيسمعوني، انا جيت لعندكم انا دحين قد عطيت قلبني دكتور واسر نفس الباحث، خلي واسر افتح لي مركز انا. يعني بامانه كيف وجدتم الباحث خليل؟
0: الباحث خليل والله انه مستقبل لنا من احسن حاجه ودكتور اعشاب طبيب يعني احسن واحد.
1: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
0: واللي بيسمعونا الناس، انا يعني من رايي بدل ما تفكوا عمليات والعمود الفقري ادخل لعند الدكتور هذا الاعشاب خليل خبير يعني ما فيش من الدكتور احسن واحد تمام. المريض حكي بيتحسن من احسن حاجه
1: يا سيدي. في ناس يسمعوك وارحم الراحمين ايضا الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا هذه. انت انت بدتي شهاده لله.
0: صلي على رسول الله
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
0: ايوه يعني هذه شهاده لله. كنت بقول لك انا في عندنا عمليه بين اقول لك العمليه يعني عملية مواصلة يعني المرض حكي اسمه الحمد لله بتحسن من قبل يومين بينك بتحسن. أنا أشكر الدكتور خليل خبير تمام على هذه الأعشاب اللي بتيها علاج يعني من أحسن حاجات يعني أنا واضل من جبل عيال يزيد محافظ عمران نقول لك من المضلعة والله يتبتلونا عليه أنه تحتوح وتعالج ناس قبلنا
1: الحمد لله. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك على خير.
2: اللي قبلهم اللي أشكان عندهم من حالات اللي قلت
1: هو عيتي عندي معنا واحدة واحدة وعند صلبة أنا اشتي أفلتون لأجل أنا اشتي أرجع جابرنا
2: تمام.
1: يا مضلعي
0: أيوة
1: أنت حطيت شهادتك لله وللتاريخ
0: يا أخي البابلي هذا أخطر يعني أحمر محن هو داري بصص وكفنيته
1: بشو عن
0: أيوة أنا لاحظ منكم كذا والله كذا يعني البيت المرض حكي بتحسن من يوم
1: لأمه إذن الحمد لله رب العالمين لله. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في أمان الله
0: تمام. وأنا سألت وأنا سألت يعني ما واحد من الجماعة من المضلعة اتخلى اختلى عندكم رهانة الإمام ويقول لي يا أخي لا أعطيك عملي ولا تدخل صنعاء لا عندي اسمه هذا خليل الخبير
1: يعني أنت جيت أنت جيت بعد ما أنه مدلوك ناس قد جولة عنده لا عنده البحث خليل
0: الله أستعني وقلوا يا أخي أنا إذا ما على عملي هم ما دقل يا أخي لا توقع عملي واجد لا عنده العشاب لا عنده العشاب إذا أختي هذا خير يقول ريال
1: إذن الحمد لله على العافية وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في أمان الله. طبعا سامعين الكرام أذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين خاك لا ما قدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاء خروج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون اذا الله راضي عنك اذا انت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيم ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس ارقام التلفونات حق المركز وانا اوصل لكم الارقام الان. سجلوا الارقام ولو انه في عجب بيرجعوا يتصلوا لا عندي وانا احمل هذا المركز واحمل الدكتور هذه المسؤوليه يتصلوا له عندهم ما بيردوا عليهم او الارقام هي 3724641 او 3722274 هذه الرقمين. ومركز الباحث خليل ما هو الله الذي في بيت بوس لا يوجد له اي فروع اطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز انا اشتي الدكتور خليل اشتي الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيه يا
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 3724641 او 777-22-24-74.
1: اشيل الاتصال ونرجع للدكتور اشتي جابر ناوي. الو
5: ايوه
1: السلام عليكم. الو
5: السلام عليكم
1: كيف الاحوال؟
5: حياك الله كيف انت يا استاذ عيلة بحارة؟
1: الحمد لله من معي؟

0: معك عبد الله العتمي.
1: عبد الله عتمه. عبد الله العتمي اللي علاش اخوه اخوك من الصمامات صح؟
0: نعم.
1: كيف اخوك؟
0: الحمد لله والله تمام الحمد لله والشكر لله.
1: اي حين متى جبت للمركز؟
0: احنا قدينا قدام 17 للمركز.
1: ايوه
0: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناه.
1: اها.
0: وتواصلنا معه وصلنا الى المركز.
1: ايوه.
0: وكان اخي يعني قد كانت العمليات دعامه كانوا بيبعثوا ب 11000 دولار. سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر قناتكم اعرف. وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جرعات لمده 3 شهور والحمد لله الان يعني في صحه جيده.
1: هيا لحظه معك الدكتور خليل من اجل يقول لك هو يعرف الحال.
2: يا حيابك يا عثمان كيف حالك؟
0: حياك يا دكتور خليل حياك حياك الله.
2: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الان ايش كانت الاعراض اللي عند اخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
0: والله يا دكتور خليل انا يعني اتكلم بامانه يعني الامانه الذي قاعد يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الامانه بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحه
2: طيب
0: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا الى المركز حتى جاب لنا 3 جرعات لمده 3 شهور كان اخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والان في صحه جيده الحمد لله
2: الحمد لله وشكرا
0: طب... كشفت ايكو قبل العلاج وبعد العلاج
1: ايوه
0: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا
2: الحمد لله وشكرا له
0: والان على حاله عاد احنا عندكم جديد يعني حاله جديده نزلنا واحد
1: الله يشافي
0: البروستات يعني خالي
1: نعم الله يشافي
0: يعني الحمد لله لا بس يعني عادوا مستخدم الا جرعه واحده والامور طيبه
2: الحمد لله شكرا طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر يبدا
0: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر
2: ايش كان يحصل له كتمه وتعب
0: كان عنده كتمه يعني لعبه معه كان يقدر له بالعسل عصا قويه والله
2: والنوم
1: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
0: الآن رجع شباب تعرف رجع شباب والله العظيم إنه رجع شباب
2: الحمد لله وشكر الله اسمك أخو
0: أنا أشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار
1: مش مخوك مش مخوك
0: أنت يعني أداك الله للشعب اليمني الأمانة هدية
1: إيش اسم أخوك إيش اسم أخوك
2: الحمد لله
0: الأخ محمد أحمد عبد الله العثمي
1: محمد أحمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامة
0: نعم
1: إذن الحمد لله على سلامته وعافيته
0: كل يعني هذه رسالة أمانة أوجهها لأي مستمع يعني رسالة
1: ايوه انت معمن يعني الناس بيسمعوك وهذا امانه ما
0: يعني قلت لك هذه امانه بالذمه ما هو علامه لا مجزره ولا انا اشكر الدكتور خليل يعني الامانه الذي معه والذي ما بيسمعه يعني بيتعاون مع الناس
1: ما انا من اليوم ما عاد انا اهم شيء انه اخوك تشافى تعافى الحمد لله
0: الحمد لله وشكرا لله
1: اذا شكرا لك يا ابن عتمه وتحياتنا لاهلنا كلهم في عتمه شكرا لك في امان الله طبعا ايش اقول للناس اللي يسمعوني هذا الشيء جيد عارج وقد مبيت من البيت انه ما عدتي صلاه ولا عدتي كذا ما عدتي تحك العشاء اقول له نصيحه سر اندع لك في اي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدوا لك كون علاج ب 65000 في الشهر وهكذا حالي ايوه لكن اذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على المستشفى بس تعالج قدك تحتاج تو انت بتدور عافيه وانت بتحتال على روحك هي عافيه وعلاج علاج
2: نعم
1: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظه ولا يخلي وادي ولا يخلي مديريه بحثا عن العشبه يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبني لها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل تي لك وانت جاي قدك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصه عن نقطها بلاش
2: نعم مع. الاعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعه اليمنية بنت نتنقل اكثر من محافظه يعني ايام الموسم
1: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي اتمنى انهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لانه انا قدنا زي الاستعلامات معك يعني انا بنتعب حالي
2: وانا يعني اتمنى مثلا انه تخصص عندك مثلا انا وانت ساعه وقت الدوام
1: ايوه
2: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجودة عندنا
1: تمام اشترينا وارجع لله لله لله وسلمت قدك تعمل الحكومة حقنا اليوم.
2: نعم انت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير. وايضا الناس انت الان بيتصلوبك قبل العلاج وبعد العلاج, وايضا اكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك انا بروح للمكان الفلاني للدكتور وانت يعني حاضر معه.
1: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي انا عندي بواسير, وناس يقول عنده الصدفية السمكية, وناس يقول له طبعا في معي ناس اثنين أطفال أو ثلاثة من بني عباد من بني مطر.
2: نعم.
1: حالتهم عندما تبصرها تستغرب, وبدأت كانت من أول زيارة بعدها بثلاثة أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي. يعني أنا اندهشت فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك تقلق الدنيا وتقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
2: نعم
1: اقبله عند القولون البحث.
2: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن, بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق, الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل, والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وايضا مشاكل في القولون, والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي, او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش, هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الان على الهواء, البواسير فضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير, او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
1: اقبل لها معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
2: بدون عملية. نعم يجيب عندي علاج ان شاء الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب,
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2274.
1: معانا اتصال نقول الو.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام, معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
5: معكم يونس العصيمي.
1: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا؟
5: لا لا من دمت.
1: من دمت, مرحبا بك يا يونس.
5: حياكم الله.
1: هيا قل لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
5: أي نعم زرته.
1: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك نسمعك.
5: كان عندنا تواصل قديم احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب,
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2274.
5: كان عندنا ضيق تنفس عند واحدة جاتنا للمنزل فاطمة القاضي وتعالجت بفضل الله من فضل الدكتور, يعني رسلنا الجرعة يعني إلى مدينة الدم والحمد لله تعافت يعني خلال 5 أيام.
1: إيش كان عندها؟
5: ضيق تنفس.
1: ضيق تنفس
5: يعني كورونا يعني كان عندها أيام كورونا مرة واحدة.
1: ها أيام كورونا.
2: نعم
5: أي أوك. وقبل شهرين كان عندنا مريض يعني من البنت الطيب يعني من القرية, وكان يعاني يعني كان عندها أكسجين فوق الأكسجين مدة شهر كامل, ووصيناها عند الدكتور وهو ما قصر يعني ساعدهم في العلاج وفي كل شيء
1: يعني
5: الحمد لله حالتها متحسنة الحين.
1: يعني كانت عايشة على دبة الأكسجين في البيت.
5: أي نعم.
1: ذحين الأكسجين عادي بيستخدمه ولا لا؟
5: لا لا لا الحين الحمد لله تحسنت حالتها وهي في البيت
2: الحمد لله وشكرا.
1: هذا أنت الآن بيسمعوك عشرات الآلاف, وأنا وأنت والعشرة الآلاف هذا كلهم لا ذمتي وذمتك.
5: الله المستعان هذه شهادة لله يعني ما
1: يقول. وأنا أشكرك فيها. وأنا أشكرك وأنا أصدقك وأنا وعمتك.
5: يعني زرنا قبل يومين نأخذ للوالدة علاج تمام يعني هي عندها يعني في الريح تعب شوي وأخذنا علاج وإن شاء الله بأن ما فيكم فيها يعني.
1: بإذن
2: إن شاء الله.
1: الله يشافيها. الله يشافيها.
5: الله خير ما قصر يعني متعاون مع الناس.
2: حفظك الله.
5: يعني الحمد لله طيب.
2: حفظك الله خيونس.
1: لك التحية والسلام. في أمان الله خيونس. مع سلامة الله.
2: حفظك الله ورعاك.
1: إذا مستمعي الكرام الرسائل التي وصلنا عندي للكنترول اشتوا رقم المركز أو رقم الدكتور أو معاكم رقمين سجلوا عندكم ارسل بالحالة حقك وعيد واصلوا عليه على 37-246-416 أو 37-222-274. المركز طبعا عنوانه في بيت بوس جوار مجمع العرب. المركز لا يوجد له أي فرع في الجمهورية ولا داخل صنعاء إلا المكان هذا. فالمنتحلين والذي بيركبوا الموجة كثير هذا أنا بنحاكيكم يحيى صلح نقولوها في المجلس أنت نقوليها وأنت بتفرض عندنا شو نقول لهم. قال يحيى صلح أنت قد عندش هالقولوا لأنه النسوان مع الوضع اللي يدقع أغلبهم معهن القولون صايح هو زوجها هو العيال هو النسوان حق الحارة هو النسوان العيال افعل لكم لفه وزوجيش وإذا هو بخير اتصلوا بنا عدا جيانا وانا أخذ خده يتي حق العلاج وتعالجي وان انتي بخيره آه. وبعضكن الذي بتجيه تقولني خلاص يعني ما بلا ما هو الذي بينش تقول مقطقط ركبي ايدي المعدة عيوني راسي هذا ما عدلش علاج الله يتزوج ويقبروش يعني خفي كذا يا شوية لأنه واحد كانوا متزوج على واحدة قد معه اثنان عيال كل وقت قالت لها واحدة قالت انتبهي زوجيش يجمع زلط كن يجلسي مرضي أي كنت يا زلط في حق المرض بدل ما يتزوج جلسة تمكنه أنا مريض أنا عريض أنا الدكتور ذيك أو الدكتورة دي بيشلوها لا عنده قالت اسمع اسمعي يا أختي زوجيش هذا قد كان ناوي قد جاله عندي قد كان ناوي يتزوج وأنا أنصح أنه يخطب وكذا المري قامت من فوق الكرسي ساعة الفرس بخير ساعة الريال فلذلك لا تكون دقعين معها قديم قطقط لكن الضرورة بدل اللي بيش في المستشفيات والتعب والسير والجاية طبعا التشخيص لا نستغني عنه من فحوصات ومن أشعات هذه ضرورة ومهمة جدا تجول المركز وإن شاء الله تلقوا العلاج حقكم معنا آخر السنشلو بعدين نرجع تجابر أنا وياه أنا والدكتور ألو خلي الدكتور يجاوب اليوم
2: ألو مرحبا
6: ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام
6: أهلا وسهلا
2: حياكم الله أخي أهلا وسهلا
6: الله من معي
1: معك يحيى صلح من الإذاعة
6: نعم
1: يحيى صلح من الإذاعة ومعي حيا. الباحث خليل
6: حيا حيا حيا حيا صلح حيا
2: حياكم الله
1: من أنت؟
6: مرحبا
1: من أنت؟
6: أنا عبد الله ناجي مرشد
1: الشيخ
6: عبد الله ناجي مرشد
1: الشيخ عبد الله ناجي مرشد يا مرحبا بك
6: حيا حيا الذي جينا أمس عندكم احنا من صهيرنا الذي كان مريض الغرغرينا
1: القدم السكري أيوة
6: أيوة وبعدين احنا عرفنا المركز هذا من خلاله لأنه كان مريض وكان صار عند بعض المستشفيات الخاصة وعمره بقطع الرجل وكان يصيح صياح خلي على الله بعدين أشاروا له على المركز بشارع 50 وادوا له علاج هدأ المرض ولحنا الحمد لله تمام
1: لا إله إلا الله الحمد لله
6: الحمد لله تمام
1: ومن خلاله أنت جيت أنت للمركز صح
6: وبعدين من خلاله هنا توجهنا لعنده
1: ايش كان عندك ما معك من مريض
6: انا كان معي الولد كان معي الولد انه النطق
1: النطق
6: ايوه الدكتور جاب له علاج ان شاء الله وطمعنا يكفيك انه طمعنا وبعدين علاج يعني قالوا اذا ما في ما يدرس اعشاب احسن
1: نعم
2: الحمد لله يا شيخ عبدو
6: ما شاء الله ما شاء الله انا مركز حلو جدا وخاصه الدكتور محمد صالح هذاك اسلوبه
2: الحمد لله انه
6: يطمن الواحد يطمن الواحد
2: حظك الله ورعاك الحمد لله انه ما عبش الان بتر
6: انا يطمن الواحد لما يجي الواحد امل
1: نسال الله سبحانه وتعالى لمريضك الشفاء ولكل المرضى الشفاء وتحياتنا لك ان شاء الله ما تزورنا مره ثانيه الا وتلاقيني قد بامل
2: ان شاء الله
6: اتمنى لك المرضى التوفيق والنجاح وعلي فرصة بيني وبينك يعني بدل ما يصير البعد هنا والخارج وعندنا العيادة المستشفى قال لك شيء بتعاو رجله
1: خيرة الله
2: الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا
6: علاج هدوء يا سلام سلم الله يسمع لكم على خير
1: آمين يا الله شكرا الله لك شكرا في أمان الله
6: تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا
2: حفظك الله وراك حفظك الله وراك
1: طبعا يا دكتور بعد ما نكمل الفاصل هذا الإعلاني أنا عاد رجعنا وكنت ندفع 5 دقائق
2: إن شاء الله
1: مستمعي الكرام نسير الفاصل ونواصل
3: الباحث والخبير خليل
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474
1: إذن سامعين الكرام عدنا إليكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل مرحبا يا شيخ مرحبا
7: ألو
1: أيوة مرحبا السلام عليكم
7: السلام
1: أنا بين أتصلبك أم بيتصلبك من تلفون الإذاعة وجوالك مغلق قلت أجرب أتصلبك من جوالي وإذا بكرة تيت يعني أنت ناوي تخسرني على العموم أهلا وسهلا بك يا شيخ
7: أيوة أنا شيخ أسرك إن أنا مستجم من الفرح بصوتك وأسمع صوتك وأفرح
1: الحمد لله المهم قل لي كيف صحتك وإحنا اتصلنا بك أنت الآن معنا على الهواء وهناك 10,000 يسمعونا وأنا اشتي أسمع منك والناس يشتوا يسمعوا منك
7: أنت أري
1: أه
7: كنت صايف للي تسوي أول عند المكتب
1: ايوه
7: المستشفى.
1: ايه
7: بس هاي يرتبوا لا بتواكل على ولا شيء جابر انا الاول.
1: لا حين انت على الهواء جابر وسمعنا وسمع المستمعين من انت قول لنا بالاول يدروبك الناس.
7: معك محمد يحيى الفقيد محافظه عمران مشوار عمران.
1: من مسوار عمران مرحبا بك يا محمد يحيى الفقيه. هي اقول لنا انت
7: جيت والله ان احنا سمعنا يعني اخبار فيها من الدحيه صلح عند الدكتور هذا على ان عنده اعشاب وعنده كذا وعنده ذا وبيعالج جميع الامراء والسكر والاقدام سكر الاقدام والبواسيل والقيلود الحيله والرخب.
1: ها
7: البلا حقي قلت لها 25 سنة قلت عليها ملايين
1: ما كان عنده
7: كان عنده احتكاك
1: في المفاصل في المفاصل.
7: ايوه
1: ايوه
7: بعد عدت ما كنت تقول ما عشر شيء قلت لي 25 سنة قلت لي عندي مستشفيات قلت ما بلان جلت الساعة قاعدة اسمع ايوه الله وزرنا بصدق المكذبين كنا على كذا يقعدوا هذا حتى الركب يعني اللي هو الاجزاء اللي قلت لها 25 سنة قلتينا يا دراسي كل مستشفى.
1: ايوه
7: الحمد لله بخير بالمشيت
1: الحمد لله. أي حين تيتال المركز قبل كم؟
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2744.
7: تيتوها قبل 15 يوم
1: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة.
7: أيوة عادي عاد بشوية
1: وقدي سابر الحمد لله يعني أشكال
7: عبا فيها شيء بسيط شيء بسيط بس ولا ما كان تختل على العافية.
1: العافية قراري
7: الحمد لله الحمد لله بخير وأنا تعال أشتري القيلون.
1: أيوة كان عندك القيلون
7: القيلون والقدم السكري
1: مع اسمع
7: والسكر يعني يطلع و Radio
8: Delta. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: Hey, welcome to our shop.
12: Do you have excellent sports clothes?
11: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
12: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
11: Oh, really? Where is that school?
12: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
11: Oh, really? Is it a good school?
12: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
11: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
12: Yeah, you can.
11: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
12: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
11: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
13: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
14: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: مين بيحب الرسم؟
17: أنا أنا أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا أنا أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
19: Here we play with friends
18: and learn new things every day.
19: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
15: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719

0: وانت ماشي كل يوم؟
1: ايوه
0: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
0: شوايه وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشوايه.
3: قسم الادامات: مشكلات وسلته وعقده الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم الماكولات البحريه وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
0: شوايه وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينه، شارع صفر، جوله المصنع. تليفون 775-48-64. شوايت وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: ألو.
8: هيا عطوا ولدي يا اختي.
7: انا جاهزه بس مشي الساعه الولاده الاوله.
8: لا ولاده سع الناس ولا لقينا حضانه للطفل.
9: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: اي المستشفى؟
9: مستشفى الام التخصصي. هذا ما بش مثله في الولاده، وطب جراحه النساء والاطفال، وفوق هذا
8: تاخذي راحتك تماما. اولا كل كوادره متخصصه من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه اول واوسع حاضنه في الجمهوريه، ومزوده باجهزه التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي امي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العمليه الجراحيه، جراحه الاطفال والتشوهات الخلقيه عند المواليد باحدث الاجهزه، وحتى جراحه البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعه اكتبي
9: الان مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
11: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: Now tune to Radio Delta.
13: Radio Delta. Radio Delta.
5: الباحث والخبير خليل.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
15: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا. ليش؟ لأنه المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج، للعشبة، للوصفة. يدي لك وصفة وقلت له بفحص، يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة وجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود، وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل الملعقة اليوم أخذ العلاج ويشتي يفعلها اليوم ملعقة وغدوه ملعقة وبعد غدوه يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يتولك لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك ما عاد تحيا لأنك عق والدك. نشيل الاتصال ونقول ألو.
1: ألو.
15: مرحبا بك، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
15: يحيى صلح معك من الإذاعة.
1: عافاك وسلمك.
15: الله يحييك، من معانا؟
1: متوكل محمد الهمداني.
15: ما شاء الله عرفتك، متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
1: أيوة عافاك وسلمك.
15: أيوة، من أين يا متوكل؟
1: من ريمة.
15: من ريمة، ريمة العبارة ريمة الخضراء، حيا بك يا ابن ريمة. ها يا متوكل، أنت زرت الباحث خليل المركز؟
1: أكيد.
15: إيش كان عندك يا متوكل؟
1: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليف.
15: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
1: والله يعني 9 سنين وأنا عالجها.
15: أنت عالجها في المستشفيات أدوية؟
1: مستشفيات، لا خليك مستشفى.
15: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
1: زرته والله يمكن قبل سنتين.
15: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
1: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
15: كم عمرها؟
1: عمره يمكن
15: 17. يعني أنا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير؟ بخرت
1: نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
15: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
1: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا يجرعهم جرع القلع. أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
15: يعني بديت نصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
1: اي والله، انا نصيحتي لهم في وجه ارحم واحمي انهم يكونوا في عند خليل العظمي.
15: طيب انت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك احد تعالج او احد جاء عن طريقك؟
1: عالجنا عنس واحد من الجماعه.
15: ايش كان عنده؟
1: عنده زوجته عنده التهابات وعندها مثل القيلول وعندها حدث أمراض. احنا زلنا أمس لعندك.
15: عادوا أمس، يعني قد أخذتوا الجرعة.
5: الباحث والخبير خليل.
14: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-7-4.
1: أيوة أخذنا أمس.
15: إذن بعد أسبوع أرجع أتصلبك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
1: إن شاء الله خير.
15: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريمة، ونقول أهلنا في ريمة ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-2-2-2-2-7-4. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا أشياء أقول لكم، أنا الدواء لا يمكن أنه أنا أفتي وأقول ما بش فائدة لا تسيرش المستشفى، لا. لكن أيضا أنا أشياء أقول لكم بس من المحظورات، إيش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة أي علاج مركب بينه إيش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
2: نعم.
15: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع السموم إحنا، هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا، يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت له عند واحد التالي عشبه ما رأيك أكلها؟ قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال ما، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ذا حين فهمتوا، نجل الاتصال ونقول ألو. ألو،
1: فاهمين
15: قد أنت فاهم؟
1: أيوة فاهمين، حياك الله.
15: مرحبا بك، كيف حالك؟ من أنت؟
1: أستديها ومن؟
15: أيوة والله من الإذاعة، من أنت؟
1: حياك، كيف حالك؟
15: الحمد لله، من أنت؟
2: أنا سالم محمد غالب الزريقي.
15: سالم محمد غالب الزريقي من أين يا سالم؟ من أين؟ من أين؟
2: من بني مطار.
15: من بني مطار قصي إنك زريقي من حق الخاب كذا نشتي أقول لك شور شور.
2: الله المستعان.
15: إذا من بني مطار من أين من بني مطار؟
2: من منطقة متنة.
15: من منطقة متنة قل لي ما كان عندك جيت لعند الباحث خليل؟
2: لا جيت عند الله تعالى وسكب الخير.
15: ما كان عندك؟
2: كان عندي صمامة حق القلب.
15: لا إله إلا الله. أيوه.
2: وكان قد أعرف العملية وسمعت الخبر منه وصرت على طول ما تترسل لي العملية صرنا عندي بل شوفت بل ده أبصرين قضي علاجة كل مدة 15 نهاء تيرف حال شافة ثانية ودي لي قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهاء وصرت أفعل الكشافة الأولى في المستشفى العسكري حق النقل الأولى.
15: أيوة.
2: قال ما جيت أفعل ما جيت أفعل ما في عندك. قلت الحمد لله.
15: من الذي قال لك؟ من الذي قال لك هكذا؟
2: الدكتور
15: في المستشفى العسكري.
2: اللي عارف علي في العسكري.
15: أيوة.
2: صرت عند الدكتور هيك عارف على العملية بنفسه. بس فلت قصدر عنده وأقول. أها. ثلاث مرات الكشافة.
15: لا إله إلا الله.
2: لا أنت بخير ما بش في
15: ما شاء الله
2: أنت عارف تنزل عندك وعندك تترخ علي على السلام الله الله يبارك فيه
15: لا إله إلا الله
2: ويسر عليه وبلغت حياتي
15: أقول لك
4: حفظك الله وش عبراك يا شيخ غالب حفظك الله
2: أيوة
15: اسمعني
2: أبرسل فترة لا تعفى ولا أنا برسل لك على كل يوم
15: اسمعني أقول لك اسمعني أقول لك
2: إن شاء الله
15: شوف أنت الآن ما بتجابرنيش أنا بس
2: إن شاء الله أنا أطلقهم قلتك بعض
15: لا يخليني أجابرك خليني أحاكيك
2: ها سم
15: أنت الآن ما بتحاكيني أنا الحالي أنت بتحاكيني وبيسمعونا عشرة الآلاف وأنت الآن بتاع. شاهد أنت الآن شاهد وعداقف أنا وياك بين يدي الله أنت كان عندك الصمامات وقد كان عايز أقولك عملية وجيت لعند الباحث خليل ودالك علاج واستخدمته وصرت فعلت أشعة عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتيق لك بخير
2: ما لعتك شيء
15: واليوم كيف أنت
2: واليوم الحمد لله بخير رحمة الله ونشكره
15: كم لك من عندما زرت الباحث خليل
2: أنا آخر ما زرت سلمت موجود والكل عند الدكتور خليل
15: أي حي قبل كم
2: قباجي شراي أو ثلاثة أخرى
15: المهم أنه أنت الآن درقود تمام وأمورك تمام ودمشي و
2: الحمد لله.
4: الحمد لله
15: نحمد الله هذه بشارة
2: الحمد
15: خير
2: وعلى عزور في تالي ومن والكل
4: أهلا وسهلا بك أهلا فوق عين الرأسي
15: أنت سامر ذاهن لحالك أهلا. أنت من أنت سامر أنت من أنت سامر
2: سامر هو مجموعة من البيت
15: مجموعة من البيت أفتح لك علي حناش
2: أيوة أنا في البيت ذاهن مع الجهال
15: أفتح لك علي حناش
2: ها؟
15: أفتح لك علي حناش ولا الحارثي
2: أنا أقول ما هي الجهال
15: أفتح لك الحارثي ولا علي حناش
2: والله ما
15: بدي ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه تشتي اغنيه ولا زفه ولا عاد ترى ما يقول اذا الحمد لله على عافيتك
5: الباحث والخبير خليل
14: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37246416 او 777-22-24-74
15: وما دام طبعا انتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر وهذه شهادة وسام لك يا دكتور
4: حفظك الله ورعاك
15: أنا أفتخر بها أكثر منك
4: الحمد لله وشكر الله
15: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور بمشاكل بدعانية فرضا في المركز
4: ما فيش واحد يخلال المشاكل
15: لا أقصد مع المرضى لأجل أشتيس مع المرضى بعض المرضى بعضهم
4: يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي او كذا او مش فاهم ان احنا مثلا بندي الاعشاب
15: كم بنكسر وكم بنجاهد
4: اكيد يشهد الله انه مثلا انا اسافر اكثر من محافظه واكثر من مديريه ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الاعشاب ونقولها الى صنعاء ونحضرها ما بتجيش بهذه السهوله يعني قصدي انه يقول اعشاب انها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح
15: اي طبعا جاءوا اقول للمستمعين ذات مره واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب فتوصوا لي من البلاد قالوا ما بشمع الزلاط وجمعنا له كذا قلت له خلي جمعته له لنفسه أنا عاد أشوف الدكتور شفت الدكتور وقال علي وعلي قلت علي وعلي تمام فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشافه وراقه قدوا تعب قال عندي له العلاج بس قال له ما عندي لك العلاج لا بعد العصر تأخر العلاج بعد العصر الراجل روحوا في الليل روح في الليل وما قد جرى العلاج توفى في الطريق تشوفوا لا إله إلا الله. بينما هناك حالة قبل أسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم، وحتى جاء علي أنا قال أنا جيت والسبب أنت، لكن أنت عفاشي أنت يعني شوف أين أنت جالس كذا. قلت يا أخي قد كنت قلت أتباور أنا ويا ما دخل هذا في هذا في هذا عنده مريض، وإذا بيكتشف أنه كيف يفعل يروح طريق المريض حقه ويقول أقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع مبلغ نشلك أين ما جاء، ويشل العلاج العلاج الذي أخذ من المركز يرجع المركز لأجل يجي الرزل لأجل يتصرف. فلذلك أقول له كل مريض كجيت للمركز أخذت علاجك لا تستغني عن علاجك.
4: نعم
15: هذا رسالتي مستمعي الكرام. دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا، ما هي رسالتك يا دكتور؟
4: رسالتي
15: للناس اللي عندهم أمراض مثل إيش؟
4: رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى، الحصوات وأمراض الكلى بشكل عام.
15: هذا الأيام إيش ينتشر؟
4: وأيضا بالبروستات يزورنا وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. أيضا البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشهدوا عدة ناس نعالجها بأقل من أسبوع إن شاء الله. أيضا اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس.
16: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
17: الخضروات أنواع،
18: الفواكه أنواع،
17: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
18: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
17: منتجات LG
18: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
17: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
18: مكانس
17: كاويات
18: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
17: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
18: البيت الحديث مجموعة شماخ.
19: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
13: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
12: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا العملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792-1435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Beibaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
0: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ألو،
9: هيا عطوا ولدي أختي.
8: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
9: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
10: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
9: أي المستشفى؟
10: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
9: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
8: يا سلام سلم.
10: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: بس عاد معي أمي مريضين.
10: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
8: خلاص جاي لنا.
10: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
9: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
10: الآن مثل الريح.
11: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بونجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمني عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: كدنا جوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: أوصال لحم،
9: أوصال دجاج،
7: وشيش طاووق
10: خيال.
7: كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء أهل

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم.
7: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
11: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
11: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا العملية جراحية؟
11: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
11: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
11: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
12: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
13: Just found it.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
13: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
14: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: ألو،
15: هيا عطوا ولدي أختي.
14: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
15: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: أي المستشفى؟
16: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: أسعد معي أمي مريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
16: الآن مثل الريح.
5: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
17: يوه، مطعم الحلواني التركي.
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
18: نعرفه من زمان،
17: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
18: دجاج الحلواني من زمان،
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
18: طعيم من زمان،
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
18: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
19: من زمان
20: من زمان،
18: حلويات وبيتزا ومعجنات
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
19: من زمان،
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
18: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
17: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
4: التهاب وتليف الكبد
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
5: علاج البواسير
4: علاج البهاق والبرص
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
5: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
8: ثقة يا مان.
9: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات.
8: ثقة يا مان.
7: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
9: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون.
7: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده لا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
13: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
13: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
14: تأخذي راحتك تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
17: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250,000 ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: هيا المستشفى،
9: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواصر والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان.
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان.
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان.
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان.
14: من زمان.
12: حلويات وبيتزا ومعجنات.
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان.
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: راديو دلتا.
7: مش عايزك تشتم.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: ألو،
13: هيا عطوا ولدي أختي.
12: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
13: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
13: أي المستشفى؟
14: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
13: تأخذي راحتش تماماً، أولاً كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
12: يا سلام سلم.
14: ثانياً فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
12: بسعد معي أمي ومريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
12: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
12: هيا جاي لنا في ساعة قطبي.
14: الآن مثل الريح.
2: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
4: كده أنا جاوعة.
15: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
15: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
17: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل انه الحلقة بتعاد اكثر من مرة، يعني لاكثر من اسبوع. هذا واقع، اقول لكم انا ليش، مش قصور على اساس من الدكتور او كذا او الاوادم مش موجودين. انا يحيى صلح قدني كاره العمل في الاعلام، واقسم بالله لو لا ان الرجل هذا بيقدم خدمة للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي واشد مني ضعفا في المعيشة، والله ما اطلع، والله ما اطلع، لكني بين اطلع. فلذلك اذا واحد سمع حلقة اعيدت اعرف انه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما اطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بدين ذوقها لهانك، ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على اثنين ثلاثة يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على اثنين أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة، المرة الثانية يجي وقدو بيخطع رجله، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم، وبتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا عنلاقي ما عنلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا عن الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للما، ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا، وفي عندنا ثروة، عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلومتر؟ يقول لك عشبة أبو علي اليمني. لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا، أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش؟ قدو الحق. ما بتفعل أنت تفرح من قلبك، فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج وأنها بخيرة، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوال استبيحية يجي، فيسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك وجه للناس، عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قدو في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبع حوق، تحس ببطنك هذا تشبج، تضراكض، درقد وهيدك تلب كذا وديك تلب كذا وديك تلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال، بتنفس فوق المرء أو المرء أو العكس، جي يا أخي تعالج للقولون، تعال
0: تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقد عندك البروستات والمدري ايش ومرض نفسي وحالة عصبية تعال للمركز شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون اي مدخلات كيماوية او مخدرة او مهدئة من الله سبحانه وتعالى فور واشرب وانك بخير وانك بخير بإذن الله وبقوة الله لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: معي اتصال معنا اتصال واحد من المرضى نقول ألو.
4: ألو.
0: مرحبا وسهلا بك كيف الأحوال؟
4: الله
0: يحييك معك يحيى صلح من الاذاعه
4: والله الحمد لله نحن تعالجنا عندكم والحمد لله المرضى معنا بتحسن وقد احنا العمليه يعني بمليون 700 او مليون دولار تمام
0: لا لحظه لحظه ايش اقول لك من انت
4: حيدريها حيدر المضلعي من جبل عيال يزيد من المضلعه
0: حيدريها المضلعي من المضلعه من جبل عيال يزيد مرحبا بك عمران ها
4: ايوه محافظ عمران تمام
0: ايوه ما كان يعاني ايش كان عنده المريض حقك
4: المريض كان عندي فقرات هذا اسمه في العمود الفقري تمام يعني هذا أيوة تفريق في العمود الفقري بأثر على رجل ما بيصير يقوم من المر ولا بيحترق تمام تحنا عندكم الحمد لله وسلامة فيه يعني قبل يومين ولا المريض يتحسن بيني وبينك يعني من أحسن حاجة تمام
0: نعمة الحمد لله أيوة
4: الحمد لله وكان كده إحنا على عملي طينا أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران ال 22 هذا 22 مايو حقنا المستشفى الفقير وأخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من قبل عيال يزيد من المضلعة إلى عندكم بين أقول لك تمام
0: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي كان يقول
4: كان قد عنده انزلاق وفقرات في العمود الفقري يعني مخفاضة بيقولوا له هذا مخفاض تمام
0: طيب اسمعني أنت بتقول والناس بيسمعوني أنا جيت لعندكم أنا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز أنا أيوة. أيوة يعني بأمانة كيف وجدتم الباحث خليل؟
4: الباحث خليل والله إنه مستقبل لنا من أحسن حاجة ودكتور أعشاب طبيب يعني أحسن واحد.
0: ما تقول للناس ما تقول للناس هذي بيسمعونا؟
4: وبيسمعونا الناس أنا يعني من رأي بدل ما يفكوا عمليات والعمود الفقري ونسمع ادخل عند الدكتور هذا الأعشاب خليل خبير يعني ما فيش من الدكتور أحسن واحد تمام المريض حقي بيتحسن من أحسن حاجة
0: يا سيدي في ناس يسمعوك وارحم الراحمين أيضا الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا هذه أنت أيوة. أنت بتدي شهادة لله
4: صلي على رسول الله
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين
4: أيوة يعني هذا شهادة لله بين أقول لك أنا في كده عملية بين أقول لك العملية يعني عملية ما صح يعني المريض حقي اسمه الحمد لله بيتحسن من قبل يومين بينك بيتحسن أنا أشكر الدكتور خليل خبير تمام على هذه الأعشاب اللي بديها علاج يعني من أحسن حاجة يعني أنا واضح من جبل عيال يزيد محافظ عمران نقول لك من المضلعة والله تبتلونا عليه إنه تحتوه وتعالج ناس قبلنا
0: الحمد لله إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك على خير
5: اللي قبلهم اللي أشكان عندهم من حالات اللي قلت
0: هو عيتي عندي على واحدة هو عند صلبة أنا اشتي أفلتون لأجل أنا اشتي أرجع جابرنا
5: تمام
0: يا مضلعي
4: أيوة
0: أنت حطيت شهادتك لله وللتاريخ
4: يا أخي البابلي هذا أخطر يعني أحمر بحنه ودالي بالصخص وكفنيته بشو عن أيوة أنا لاحظ منكم كذا والله كذا يعني البيت المرض حقي بتحسن من يوم ليوم
0: الحمد لله إذن الحمد لله رب العالمين لله. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في أمان الله
4: تمام وأنا سألت إيه وأنا سألت يعني واحد من الجماعة من المضلعة اتخلى أختي الله عندكم رهانة تمام ويقول لي يا أخي لا تقع عملي ولا تدخل صنعاء لا عند اسمه هذا خليل الخبير
0: يعني انت جيت انت جيت بعد ما ان مدلوك ناس قد جوا لا عنده الباحث خليل
4: والله استعني وقلوا يا اخي انا اقدر على عملي هم بدك يا اخي لا توقع عملي واجد لا عنده الاعشاب في اختي هذا خير تقول ريال
0: اذا الحمد لله على العافيه وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في امان الله طبعا سامعين الكرام اذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين عقله ما قدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاء تخرج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون اذا الله راضي عنك اذا انت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيم ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب اكتب لي بس ارقام التلفونات حق المركز وانا اوصل لكم الارقام الان سجلوا الارقام ولا انه في عجب بيرجعوا يتصلوا لعندي وأنا أحمل هذا المركز وأحمل الدكتور هذه المسؤولية يتصلون عندهم ما بيردوا عليهم. أو الأرقام هي 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-22-22-7-4 هذه الرقمين. ومركز الباحث خليل ما هو الله هو الذي في بيت بوس، لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا اشتيا الدكتور خليل، اشتيا الباحث خليل، عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-7-4.
0: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور الشيخ جابر النووي. ألو
4: أيوه
0: السلام عليكم. ألو
4: السلام عليكم،
0: كيف الأحوال؟
4: حياك الله، كيف أنت يا أستاذ حياة بحارة؟
0: الحمد لله. من معي؟
4: معك عبد الله العتمي.
0: عبد الله عبد الله العتمي اللي عرش أخوه، أخوك من الصمامة صح؟
4: نعم.
0: كيف أخوك؟
4: الحمد لله والله تمام الحمد لله الشكر لله.
0: أي حين متى جبت للمركز؟
4: احنا فدينا قدام 17 للمركز.
0: أيوة
4: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناة.
0: ها
4: وتواصلنا معه وصلنا إلى المركز.
0: أيوة
4: وكان أخي يعني كانت العمليات دعامة كانوا بيبعروا $11,000. سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر القناة التماعيف، وجينا عند الدكتور خليل صرف لنا 3 جرعة لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
0: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
5: يا حيا بك يا عثمي، كيف حالك؟
4: حياك يا دكتور خليل، حياك حياك الله،
5: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن، إيش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
4: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي دايس

0: حالك عاد احنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
1: الله يشافي
0: عند البروستات يعني خالي
1: الله يشافي
0: يعني الحمد لله لا بس يعني عاد استخدم الا جرعة واحدة والامور طيبة
2: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر يبدا؟
0: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
2: ايش كان يحصل له كتمه وتعب؟
0: كتمة عنده كتمه يعني لعبه ما كان يقدر على بالعسل عشاء قويه والله.
2: والنوم؟
1: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
0: الان رجع شباب تعرف رجع شباب والله العظيم انه رجع شباب
2: الحمد لله وشكر الله. اسمك اخو
0: اسمك؟ اشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
1: مش اخوك مش اخوك
0: انت يعني اداك الله للشعب اليمني الامانه هديه.
1: ايش اسم اخوك؟ ايش اسم اخوك؟
2: الحمد لله
0: الاخ محمد احمد عبد الله العثمي.
1: محمد احمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامه؟
0: نعم.
1: اذا الحمد لله على سلامته وعافيته وكل
0: يعني هذه رساله امانه اوجهها لاي مستمع يعني رساله.
1: أيوة أيوة أنت معمن الناس بيسمعوك وهذا أمانة ما
0: يعني قلت لك هذه أمانة بالذمة ما هو على مد لا مد ظلط ولا. أنا أشكر الدكتور خليل يعني الأمانة الذي معه والذي ما بيش معه يعني بيتعاون مع الناس
1: ما أنا من اليوم ما عاد بش. أنا أهم شيء إنه أخوك تشافى تعافى الحمد لله.
0: الحمد لله وشكر الله.
1: إذن شكرا لك يا ابن عتمة وتحياتنا لأهلنا كلهم في عتمة. شكرا لك في أمان الله. طبعا أشي أقول للناس هذي يسمعوني هذي شي يجي يتعالج وقد مبيت من البيت أنه ما عدت ليش صلاة ولا عدت كذا ما عدت يحتحك العشاء أقول له نصيحة سر اندع لك في أي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدعو لك كن علاج 65,000 في الشهر وهكذا حالي عيوقع. لكن إذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على مستشفى بس تعالج قدك تحتاج تو أنت بتدور عافية وأنت بتحتال على روحك هي عافية وعلاج علاج.
2: نعم.
1: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظة ولا يخلي وادي ولا يخلي مديرية بحثا عن العشبة يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبعد منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لأجل التيلك وانت جاي كدك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصة عن نقطها بلاش.
2: نعم. العشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعة اليمنية بنت نتنقل أكثر من محافظة يعني أيام الموسم.
1: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي أتمنى أنهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لأنه أنا قد أنا زي الاستعلامات معك يعني أنا بنتعب حالي
2: وأنا يعني أتمنى مثلا أنه تخصص عندك مثلا أنا وأنت ساعة وقت الدوام.
1: أيوة.
2: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجودة عندنا.
1: تمام اشترينا وارجع لله لله لله وسلمت قدك تعمل الحكومة حقنا اليوم.
2: نعم انت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وايضا الناس انت الان بيتصلوبك قبل العلاج وبعد العلاج وايضا اكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك انا بروح للمكان الفلاني للدكتور وانت يعني حاضر معه.
1: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي انا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
2: نعم.
1: حالتهم عندما تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها بثلاث أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك تقلق الدنيا وتقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
2: نعم.
1: اقبلها عند القولون البحث
2: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وأيضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الان على الهواء البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
1: اقبل معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
2: بدون عمليه. نعم يجيب عندي علاج ان شاء الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2274.
1: معنا اتصال نقول الو.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
5: معكم يونس العصيمي.
1: يونس

0: العصيمي. من أين؟ من العصيمات؟ من عمران ولا؟
1: لا لا، من دمت.
0: من دمت، مرحبا بك يا يونس.
1: حياكم الله.
0: هيا قل لنا، أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
1: أي نعم زرته.
0: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك؟ نسمعك.
1: كان عندنا تواصل قديما احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
1: تواصل، كان عندنا ضيق تنفس عند واحدة جاتنا على المنزل فاطمة القاضي وتعالجت بفضل الله من فضل الدكتور، يعني رسلنا الجرعة يعني إلى مدينة دمت والحمد لله تعافت يعني خلال 5 أيام.
0: إيش كان عندها؟
1: ضيق تنفس.
0: ضيق تنفس
1: يعني كورونا، يعني كان عندها أيام كورونا مرة واحدة.
0: ها أيام كورونا.
4: نعم.
1: أي وقبل شهرين كان عندنا مريض يعني من البنت الطيب يعني من القرية، وكان يعاني يعني كان عندها أكسجين فوق الأكسجين لمدة شهر كامل، ووصلناها عند الدكتور وهو ما قصر يعني ساعدهم في العلاج وفي كل شيء.
0: يعني
1: الحمد لله حالتها متحسنة الحين.
0: يعني كانت عايشة على دبة الأكسجين في البيت؟
1: أي نعم.
0: ذحين الأكسجين عادي بيستخدمه ولا لا؟
1: لا الحمد لله
0: حسنت
1: حالتها
4: وهي
1: في البيت.
0: الحمد
4: لله وشكرا.
0: هذا أنت الآن بيسمعوك عشرات الآلاف، وأنت والعشرات الآلاف هذا كله من ذمتي وذمتك.
1: الله المستعان، هذه شهادة لله يعني. ما
0: وأنا أشكرك فيها. وأنا أشكرك وأنا أصدقك وأنا أعمتك.
1: يعني زرناه قبل يومين، نأخذ للوالدة علاج تمام، يعني هي عندها يعني في الريح تعبة شوي، وأخذنا علاج وإن شاء الله بأن ما فيكم فيها يعني.
0: بإذن
4: إن شاء الله.
0: الله يشافيها. الله يشافيها.
1: الله خير ما قصر يعني، متعاون مع الناس وناجي عن يعني الحمد لله طيب.
4: حفظك الله اخي يونس.
0: لك التحية والسلام. في امان الله اخي يونس. مع سلامة الله.
4: حفظك الله ورعاك.
0: اذا مستمعينا الكرام، الرسائل التي وصلنا عندي للكنترول، اشتروا رقم المركز او رقم الدكتور او معاكم رقمين، سجلوها عندكم، ارسل بالحالة حقك وعيد واصلوا عليك على 37246416 او 37 22 22 74. المركز طبعا عنوانه في بيت باوس جوار مجمع العرب. المركز لا يوجد له أي فرع في الجمهورية ولا داخل صنعاء إلا المكان هذاك. فالمنتحلين والذي بيركبوا الموجة كثير، هذا أنا بنحاكيكم. يحيى صلح نقولوها في المجلس، أنت نقوليها وأنت بتفرض عندنا شو نقول لهم. قال يحيى صلح أنت قد عندش القولوا، لأنه النسوان مع الوضع اللي يدقع أغلبهم معهن القولوا، تصايح هو زوجها هو العيال، هو النسوان حق الحارة هو النسوان العيال، افعل لكم لفه وزوجوش، وإذا هو بخير اتصلوا بنا عدا جيانا وانا اخذ خده يتي حق العلاج وتعالجي وننتي بخيره. وبعضهن الذي بتجيه تقول لي خلاص يعني ما بلا ما هو الذي بينش، تقول مقطقط ركبي ايدي المعدة عيوني راسي، هذا ما عدلش علاج الا يتزوج ويقبروش يعني خفي كذا يا شوية. لانه واحد كانوا متزوج على واحدة قد معه 2 عيال، كل وقت قالت لها واحدة قالت انتبهي زوجيش يجمع زلط، كن يجلسي مرضي يكون اتجازلت في حق المرض بدل ما يتزوج. جلسة تمكنه، أنا مريض أنا عريض أنا الدكتور ذيك أو الدكتور ذي بيشلوها لا عنده. قالت اسمعي يا أختي، زوجش هذا قد كان ناوي، قلت لها عندي قد كان ناوي يتزوج، وأنا أنصح أنه يخطب وكذا. المريض قامت من فوق الكرسي ساعة الفرس بخير ساعة الريال، فلذلك لا تكون دقعين معها قديم قطقط. لكن الضرورة بدل اللي بيش في المستشفيات والتعب والسير والجاية، طبعا التشخيص لا نستغني عنه من فحوصات ومن أشعات، هذه ضرورة ومهمة جدا. تجول المركز وإن شاء الله تلقوا العلاج حقكم. معنا آخر السنة نشلو بعدنا نرجع تجابر أنا والدكتور. ألو، هذه الدكتور يجاوب اليوم.
4: ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: أهلا وسهلا.
4: حياكم الله أخي. أهلا وسهلا.
5: الله من معي؟
0: معك يحيى صلح من الإذاعة.
5: نعم.
0: يحيى صلح من الإذاعة ومعي حيا. الباحث خليل.
5: حيا حيا حيا حيا صلحيا.
4: حياكم الله.
0: من أنت؟
5: مرحبا.
0: من أنت؟
5: أنا عبد الله ناجي مرشد.
0: الشيخ.
5: عبد الله ناجي مرشد.
0: الشيخ عبد الله ناجي مرشد. يا مرحبا بك.
5: حيا حيا الذي جينا أمس عندكم إحنا من الصهيرنا الذي كان مريض الغرغرينا.
0: القدم السكري. أيوة.
5: ايوه وبعدين احنا عرفنا المركز هذا من خلاله لانه كان مريض وكان صار عند بعض المستشفيات الخاصة وأمروا بقطع الرجل وكان يصيح صياح خليه على الله. بعدين أشاروا له على المركز بشارع 50 وأدوا له علاج هدأ المرض ولحنا الحمد لله تمام.
0: لا إله إلا الله الحمد لله
5: الحمد لله تمام.
0: ومن خلاله أنت جيت أنت للمركز صح؟
5: وبعدين من خلاله هنا توجهنا لعنده.
0: ايش كان عندك ما معك من مريض؟
5: انا كان معي الولد كان معي الولد انه النطق
0: النطق
5: ايوه الدكتور جاب له علاج ان شاء الله وطمعنا يكفيك انه طمعنا. وبعدين علاج يعني قالوا اذا ما في ما يدرج اعشاب احسن.
0: نعم نعم
4: الحمد لله يا شيخ عبده
5: ما شاء الله ما شاء الله ما انا مركز حلو حلو جدا وخاصه الدكتور محمد صالح هذاك اسلوبه
4: الحمد لله انه
5: يطمن الواحد يطمن الواحد
4: حظك الله ورعاك الحمد لله انه ما عبش الان بتر
5: انا يطمن الواحد لما يدي الواحد امل امل.
0: نسال الله سبحانه وتعالى لمريضك الشفاء ولكل المرضى الشفاء وتحياتنا لك ان شاء الله ما تزورنا مره ثانيه الا وتلاقيني قد امل
4: ان شاء الله.
5: اتمنى لك المرضى التوفيق والنجاح ويعني فرصة بيني وبينك يعني بدل ما يصير البعد هنا والخارج وبعدين العيادة المستشفى قال لك شيك تعالوا رجله
0: خيرة الله
4: الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا
5: علاج هدوء يا سلام سلم الله يسلم عليكم على خير
0: آمين يا الله, الله شكرا الله لك شكرا في أمان الله
5: تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا
4: حفظك الله وراك حفظك الله وراك
0: سلامة. طبعا يا دكتور بعد ما نكمل الفاصل هذا الإعلاني أنا عاد رجعنا وكنا ندفع 5 دقائق
4: إن شاء الله
0: مستمعي الكرام نسير الفاصل ونواصل.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 3 7 2 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 2 2 7 4.
0: أيضا سامعين الكرام عدنا إليكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مرحبا يا شيخ مرحبا.
6: ألو.
0: أيوة مرحبا السلام عليكم.
6: السلام.
0: أنا بين أتصلبك أم بيتصلبك من تلفون الإذاعة وجوالك مغلق قلت أجرب أتصلبك من جوالي وإذا بكرة ديت يعني أنت ناوي تخسرني. على العموم أهلا وسهلا بك يا شيخ.
6: أيوة أنا شيخ أسألك إن أنا مستجم من الفرح بصوتك وأسمع صوتك وأفرح
0: الحمد لله. المهم قل لي كيف صحتك وإحنا اتصلنا بك أنت الآن معنا على الهواء وهناك 10 آلاف يسمعونا وأنا أشتي أسمع منك والناس يشتوي يسمعوا منك.
6: أنت أري
0: آه
6: كنت تسجل اللي تسوي أول عند المكتب.
0: أيوة.
6: اللي عند المستشفى.
0: إيه.
6: وإذا هاي يرسمونا بتبغى أنا أول
0: شيء جابرنا الأول. لا حين أنت على الهواء جابر وسمعنا وسمع المستمعينها. من أنت قول لنا بالأول يدروبك الناس.
6: معك محمد يحيى الفقيد محافظة عمرة مسوار عمرة.
0: من مسوار عمرة مرحبا بك يا محمد يحيى الفقيد هي قول لنا. أنت.
6: لا حلو مرحب.
0: أنت.
6: والله إن إحنا سمعنا يعني أخبار فيها من عند إحنا صلحوا عند الدكتور هذا على إن عند أعشاب وعند غدا وعند ذا وبنعالج جميع الأمراض والسكر والأقدام سكر الأقدام والبواسير والقيلود الحينة والرخب المرأة حقي قد لها 25 سنة قد تسع عليها ملايين.
0: ما كان عنده
6: كان عنده استكفر
0: في المفاصل في المفاصل.
6: ايوه
0: ايوه
6: بعد عدنا ما كنت كل ما عشر شيء كنت في زلاقه المستشفيات قلت ما لا نجلس الساعه قاعده اسمع ايوه الله وجرنا بصدق مكذبين كنا على كذا قاعد هذا حق الركب يعني اللي هو الاجزاء اللي قلت لها 25 سنه قلت كم تينا يا زلاقه في كل مستشفى.
0: ايوه
6: الحمد لله بخير بخير
0: الحمد. أي حن تيتال المركز قبل كم؟
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 3 7 2 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 2 2 2 7 4.
6: تيتوها قبل 15 يوم.
0: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة.
6: أيوة عادي عاد بشوية.
0: وقدي سابر الحمد لله يعني أشكال.
6: عبا فيها شيء بسيط شيء بسيط بس ولا ما كان تخطي لها العافية.
0: العافية قراري
6: الحمد لله الحمد لله بخير. وأنا تعالى شير القيلون.
0: أيوة كان عندك القيلون.
6: القيلون والقدم السكري
0: مع اسمع
6: والسكري يعني يطلع
0: أنت كان عندك القدم السكري والقيلو؟
6: أيوة والبواسي.
0: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي
6: لحظة. الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله. لحظة يا فقي قصي كان اشتدي لك المثل الشعبي تكمله، لكن خليني أدي لك الدكتور بالأول لعجل تفصلون الحالة لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
4: حياك يا شيخ. يا شيخ كيف حالك؟
6: أهلا وسهلا
4: بكم. حفظك الله ورعاك. أشتي الآن المستمع.
6: الله يحفظك من ذلك الأواب عنا.
0: أنا أشتي
4: الله يتقبل. أشتي مثلا المستمع اللي بيسمعونا الآن القدم السكري.
6: صوتك مش يعني ما
4: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني إيش قالوا لك؟ يعني هل يبترول القدم؟
6: شكرا أقدم والله أنت مني الحمد لله وشكرا لله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك أنا قبل 8 أشهر وشاكل وحيش منه هذا كلام جراح كان في أصابع إيوه.
4: نعم يعني قلت
6: قلت لك قبل عشيني هكذا وجع هكذا حمام الجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وذي كله كمل الحمد لله.
4: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
6: أيوة والبواسير الحمد لله. وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
4: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
6: ما بش الحمد لله.
0: اسمعني ايش كانت تحس من اول؟ ما كانت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور؟
6: ما فعل
4: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي لعندنا؟ الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق
6: القلق
4: ايوه
6: التوتر
0: وغضب
6: هذا شكر الاقدم هذا.
4: وايضا النوم ما كان بش نوم؟ قلت لي ما بش نوم.
6: النوم ما كان بش نوم ما كان رقود بعد ما صلى الفجر.
4: تمام
6: الحمد لله رقود من الحين مش يرقود رقد
4: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص؟
6: الحمد لله والشكر لله الله رضى عليك.
0: الحمد والشكر لله. إذا هذا نعمة. اسمعني يا فقي.
6: أيوة
0: أنا أشتي أقول لك حاجة. أنا يفرح قلبي عندما أحس إن في مريض جاء للمركز جاء عند Radio Delta.
7: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 و حتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بـ1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
2: التهاب وتليف الكبد
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
3: علاج البواسير
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7-8-3-5-7-7-7-7-5.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
11: شمي عشان تتأكدي.
12: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
11: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا، ليش؟ لأن المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج، للعشبة، للوصفة. يدي لك وصفة وقد جيت لب بفحص، يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة وجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة ذي اللي تفعلها وتعود، وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتيف على الملعقة اليوم اليوم اليوم أخذ العلاج، ويشتي يفعله اليوم ملعقة وغدوة ملعقة، وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يتولى لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك، ما عاد تحيا لأنك عق والديك. نشيل الله الاتصال ونقول ألو. مرحبا بك، السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يحيى صلح معك من الإذاعة.
12: عافاك سلامك.
11: الله يحييك، من معانا؟
12: متوكل محمد الهمداني.
11: ما شاء الله عرفتك، متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتيل.
12: ايوه عافاك سلامك.
11: أيوة من أين يا مدوكل؟
12: من ريمة.
11: من ريمة، ريمة العبارة، ريمة الخضراء، حيا بك يا ابن ريمة. ها يا مدوكل، أنت زرت الباحث خليل المركز؟
12: أكيد أكيد.
11: إيش كان عندك يا مدوكل؟
12: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليف.
11: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
12: والله قال لي سنة 9 سنين وأنا عالجها.
11: أنت عالجها في المستشفيات أدوية؟
12: مستشفيات لا، خليك مستشفى.
11: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
12: زرته والله يمكن قبل سنتين.
11: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
12: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
11: كم عمرها؟
12: عمرها يمكن 17.
11: يعني أنا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير بخرت؟
12: بخرت نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
11: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
12: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض، كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا جرعهم جرع القلع. أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
11: يعني بدي تنصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
12: أي والله، أنا نصيحتي لهم في حق أرحم الراحمين أنهم يكونوا سلع عند خليل العظمين.
11: طيب أنت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك أحد تعالج أو أحد جاء عن طريقك؟
12: عالج نعس واحد من الجماعة.
11: إيش كان عنده؟
12: عنده زوجته عنده التهابات، وعندها مثل القيلول، وعندها مثل ما عندها عدة أمراض. عاد إحنا زلنا أمس لعندك.
11: عاد وأمس يعني قد أخذت الجرعة.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-7-4.
12: أيوة أخذنا أمس.
11: إذن بعد أسبوع أرجع أتصلبك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
12: إن شاء الله خير.
11: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريمة، ونقول أهلنا في ريمة، ومن يسمعنا من معه عيا، من معه مرض، يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. وهذا تلفونهم 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 3-7-2-2-2-2-7-4. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا أشياء أقول لكم، أنا الدواء لا يمكن أنه أنا أفتي وأقول ما بش فائدة لا تسيرش المستشفى، لا. لكن أيضا أنا أشتي أقول لكم بس من المحظورات، إيش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة أي علاج مركب بينه إيش؟ بينه مهدئ، بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
13: نعم.
11: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات، وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع، إحنا نبلع السموم، إحنا هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له، قال أنا تعب كذا، يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت لها عند واحد التالي عشبه، ما رأيك أكلها؟ قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال مه، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ذا حين فهمتوا، نجل الاتصال ونقول ألو. ألو،
14: فاهمين فاهمين،
11: قد أنت فاهم؟
14: أيوة أيوة فاهمين، حياك الله.
11: مرحبا بك، كيف حالك، من أنت؟
14: أستديها ومن؟
11: أي أيوة والله، من الإذاعة، من أنت؟
14: حياك، كيف حالك؟
11: الحمد لله، من أنت؟
14: أنا صالح محمد غالب الزريقي.
11: صالح محمد غالب الزريقي، من أين يا صالح؟
14: نعم نعم.
11: من أين؟
14: أيوة.
11: من أين؟
14: من بني مضار.
11: من بني مضار، قصي انك زريقي من حق الخابت، كذا نشتي اقول لك شور شور.
14: الله المستعان.
11: اذا من بني مضار، من اين؟ من بني مضار.
14: من منطقة متنة.
11: من منطقة متنة، قل لي، ما كان عندك جيت لعند الباحث خليل؟
14: لا، جيت عند الله تعالى وسكب الخير.
11: ما كان عندك؟
14: كان عندي صمامة حق القلب.
11: لا اله الا الله. ايوه،
14: وكان قد اعرف العملية وسمعت الخبر منه، وصرت على طول ما تترسل لي العملية، صرنا عندي بالكوفات بلده أبصرين، قال زي علاجك ولمدة 15 نهار تيلي فعل شافة الثانية ودي لي، قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهاء وصرت افعل الكشاف الاولي في المستشفى العسكري حق النوع الاول.
11: ايوه.
14: قال ما جيت افعل ما في عندك. قلت الحمد لله.
11: من الذي قال لك هكذا؟
14: الدكتور
11: في المستشفى العسكري
14: اللي عارف علي العسكري.
11: ايوه.
14: صرت عند الدكتور يجي عارف على العملية بنفسه. بس فلت قصطر عنده واقول فعلها ثلاث مرات الكشافة.
11: لا اله الا الله.
14: لا انت بخير ما بش في
11: ما شاء الله.
14: انت عارف تنزل عندك قلت عند الدكتور خلي على السلام الله يبارك فيه.
11: لا اله الا الله.
14: وبلغت حياتي
11: اقول لك
13: حفظك الله وشعبراك يا شيخ غالب حفظك يا الله.
11: اسمعني
14: وبرسال فترة لا تعرف ولا انا برسل لك على كل يوم.
11: اسمعني اقول لك
14: ان شاء الله.
11: شوف انت الان ما بتجابرنيش انا بس
14: ان شاء الله انا اقول لكم قصدت بعض.
11: لا خليني اجابرك خليني احاكيك.
14: ها سام
11: انت الان ما بتحاكيني انا الحالي انت بتحاكيني وبيسمعونا عشرات الالاف وانت الان بتاع. شاهد انت الان شاهد وعداقف انا وياك بين يدي الله. انت كان عندك الصمامات وقد كان عايز اقول لك عمليه وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت اشعه عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتيق لك بخير
14: ما لعت شيء.
11: واليوم كيف انت؟
14: واليوم الحمد لله بخير الحمد لله ونشكره.
11: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
14: انا اخر ما زرت سلمت موجود والكل عند الدكتور خليل.
11: اي حي قبل كم؟
14: قبل
11: شيء شراي
14: او ثلاثه.
11: المهم انه انت الان درجود تمام وامورك تمام ودمشي و...
14: الحمد لله
11: نحمد الله هذه بشاره
14: الحمد لله. ولا عزور في اليوم والكل
13: اهلا وسهلا بك رفق عين راسي.
11: انت سامر ذاهن لحالك لن... انت سامر
14: سامر سامر هو مجموعه من البيت
11: افتح لك علي حناش.
14: ايوه انا في البلدان مع الجهال معله
11: افتح لك علي حناش.
14: ها؟
11: افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
14: انا اقول ما يلجها
11: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
14: والله ما بدي اعرف
11: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه تشتي اغنيه ولا زفه؟ ولا عاد ترى ما يقول. اذا الحمد لله على عافيتك.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
11: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر وهذه الشهادة وسام لك يا دكتور
13: حفظك الله ورحمة.
11: أنا أفتخر بها أكثر منك
13: الحمد لله وشكر الله.
11: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور بمشاكل بدعانية فرضا في المركز
13: ما فيش واحد يخلى من مشاكل.
11: لا أقصد مع المرضى لأجل أشتي أسمع المرضى بعض المرضى بعضهم
13: يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي أو كذا أو مش فاهم إن إحنا مثلا بندي العشاب
11: كم بنكسر وكم بنجاهد
13: أكيد يشهد الله إنه مثلا أنا أسافر أكثر من محافظة وأكثر من مديرية ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الأعشاب ونقولها إلى صنعاء ونحضرها ما بتجيش بهذه السهولة يعني قصدي إنه يقول أعشاب إنها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح.
11: أي طبعا جاءوا أقول للمستمعين ذات مرة واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب فتوصوا لي من البلاد قالوا ما بش معزلات وجمعنا له كذا وقلت له خلي جمعته له نفسه أنا عاد أشوف الدكتور شفت الدكتور وقال علي وعلي قلت علي وعلي تمام فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشافها وراقه قدو تعب قال عندي له العلاج بس قال له ما عندي لك العلاج لا بعد العصر تأخر العلاج بعد العصر الراجل روح في الليل وما كجر العلاج توفى في الطريق تشوفوا لا إله إلا الله. بينما هناك حالات قبل أسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم وحتى جاء علي أنا قال أنا جيت والسبب أنت لكن أنت عفاشي أنت يعني شوف أين أنت جالس كذا قلت يا أخي قلت أتباور أنا ويا ما دخل هذا في هذا عنده مريض وإذا بيكتشف أنه كيف يفعل يروح طريق المريض حقه ويقول أقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع مبلغ نشلك أين ما جاء ويشل العلاج الذي أخذ من المركز يرجع المركز لأجل يجي الرزلات لأجل يتصرف. فلذلك أقول له كل مريض قد جيت للمركز أخذت علاجك لا تستغني عن علاجك.
13: نعم
11: هذا رسالتي مستمعي الكرام. دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا. ما هي رسالتك يا دكتور؟
13: رسالتي
11: للناس اللي عندهم أمراض مثل
13: إيش؟ رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى، حصوات وأمراض الكلى بشكل عام.
11: هذا الأيام إيش ينتشر؟
13: وأيضاً بالبروستات، البروستات يزورنا وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. أيضاً البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشهدوا عدة ناس نعالجها بأقل من أسبوع إن شاء الله. أيضاً اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس بالصدر نعالجها بنجاح تام إن شاء الله.
11: أيضاً القولون هو أهم شيء.
13: القولون اللي بيطلع المشاكل والقلق والتوتر ويفشلك من عملك ومن بيتك ومن ويدخلك في الحالة النفسية، هذا سواء كان للذكور أو الإناث. القولون علاجه موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله. وأيضاً أمراض القلب، القدم السكرية، الغرغرينة نعالجها بنجاح تام 100%. وأيضاً تأخر الإنجاب اللي بيعاني.
11: إذن سامعي الكرام، تابعتونا من التاسعة والآن 10:22. أذكركم فقط بأرقام المركز 37-24-264-16 أو 37-22-24-74. عنوان المركز بيت بوس، جوار مجمع العرب. لا يوجد لدى المركز أي فرع ولا إلا واحد خليل، لا يوجد أخلا ثانيين، خليل واحد فقط ومركز واحد فقط، عنوانه بيت بوست جوار مجمع العرب. في أمان الله.
13: في أمان الله.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان بيت بوست جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل. Just found it.

0: الآن 11 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي مريضين.
11: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
13: You just found it. Radio Delta.
14: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
15: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
16: The big

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.